0: حان وقت النظافة. عنكبوت، سأمسك بك، لا تخافي لن أقتلك، فقط إكراما لجدتك عنكبوت الغار. تستطيعين أن تبني بيتك في أي مكان آخر، هيا اذهبي. ماذا تريدين مني؟ ما معنى هذا؟ تريدين أن تعرفي قصة جدتك عنكبوت الغار؟ حسنا سأحكي لك. كانت جدتك بطلة قصتنا تعيش في غار ثور على أطراف مكة المكرمة، وكان المكان موحشا لا تسكنه إلا أشرس الزواحف.
1: ما هذا؟
2: لا تخافي عزيزتي، أنت ضيفتي الليلة.
1: أشكرك، يبدو أنني ضللت الطريق.
2: ما رأيك في أن نتحدث قليلا قبل تناول العشاء؟
1: بكل سرور، ولكن ما هو العشاء؟
2: أنت بالطبع يا عزيزتي، فأنت طعامي المفضل.
1: لا لا لا لا، أرجوك أرجوك ارحميني.
2: هل سمعت من قبل عن عنكبوت ترحم ضحاياها؟ قل لي يا عنكب، لماذا اخترتني أنا بالذات لتتزوجني؟
3: في الحقيقة لم أجد أنثى عنكبوت غيرك في هذا المكان الموحش. هيا أعدي لنا الإفطار.
2: كنت في الماضي أنت الذي تحضر لي الطعام.
3: هذه عادات وتقاليد الزواج، كل عنكب ذكر يصطاد الحشرات ويطعم بها الأنثى حتى تقبل الزواج به.
2: نعم معك حق.
3: هيا أين الإفطار؟
2: حالا. ألا تعرف أيضا أن من عادات وتقاليد العناكب أن تأكل الأنثى ذكرها بعد الزواج؟
3: هل تمزحين؟ لا أرجوك أرجوك لا تأكليني.
2: هذا ما فعلته أمي بأبي وأمك بأبيك. سامحني يا زوجي العزيز، هذه طبيعتنا.

0: إن محمد بن عبد الله يريد أن يغير طبيعتنا ويمحو العادات والتقاليد التي عشنا عليها.
1: نعم، تعودنا أن نعبد الأصنام وأن نئد البنات ونشتري العبيد والجواري، وهو يدعو لتحريم كل هذا.
0: إذا تركناه ستنتشر دعوته ولن نقدر على إيقافه أبدا.
1: فلنقتله.
0: هذا كلام خطير. هل نسيت أن أجداده هم سادة قريش؟
2: عندي رأي.
1: تكلم.
2: فلنأخذ من كل قبيلة فارسا قويا شجاعا ويضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل.

0: وجدت عنكبوت الغار نفسها فجأة أمام ملك كريم يحدثها بلغة تفهمها، ويقول لها: بعد قليل سيهبط إلى الغار اثنان من رجال الله، وستقومين بمهمة خطيرة.
1: أمرك يا سيدي، ولكن من هما؟
0: قال لها الصوت الكريم: الأول هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني هو صاحبه في الدنيا والآخرة أبو بكر الصديق.
1: هل المطلوب مني أن أترك المكان حتى لا يؤذيهما منظري؟
0: قال لها: بل ستبقين وستبنين بيتك على باب الغار. كم يلزمك من وقت؟
1: 4 ساعات من الغزل المتواصل الذي تتخلله فترتان من الراحة.
0: قال لها: عملي بلا راحة، أريد أن يبدو بيتك وكأنه بني منذ أعوام طويلة، أتفهمين؟
2: لم نجد محمدا في بيته.
3: نعم، ينام في سريره ابن عمه الغلام علي بن أبي طالب.
4: ها؟ والعمل؟
2: لن يذهب بعيدا،
3: لا يوجد مكان يحتمي فيه داخل الصحراء،
4: ربما ذهب إلى غار ثور.
2: سنفتش الغار في طريقنا، لن يفلت منا.
1: لا زال النبي يصلي وصاحبه خلفه، لقد أديت جانبا كبيرا من العمل. سأرتاح قليلا ثم أواصل بناء البيت.
5: أنت أيتها العنكبوت، استيقظي.
1: سأصحو بعد قليل يا عصا موسى.
5: انهضي يا كسلانة، كيف تنامين في وقت العمل؟
1: سآخذ قسطا من الراحة.
5: ألا تقدرين خطورة الموقف؟ خاتم الأنبياء والمرسلين يطارده الكفار، وقد يصلون في أي لحظة.
1: حسنا حسنا، سأنهض بعد قليل.
5: بل ستنهضين حالا عندما تذوقين ضرباتي الموجعة. خذي.
1: يا أرجلي الثمانية،
6: تستحقين أكثر من ذلك.
1: ماذا؟
6: لقد نلت أعظم شرف بخدمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنك تتركين الفرصة وتنامين.
5: كيف تجرؤين على أن تتحدثي أمامي أيتها النملة؟
6: تحدثت أمام نبي الله سليمان ولم ينهرني، فمن تكونين أنت؟
5: لولا هروبك لافترستك أيتها النملة.
1: ما هذا؟

0: لماذا غابت الشمس فجأة؟ ما هذا الكائن العملاق؟
1: فيل أبرهة يتحدث إليك أيتها العنكبوت.
0: سعدت برؤيتك يا سيدي.
1: لست سيدا لأحد ولست عبدا.
0: أنقذوني، إنني أغرق.
2: ما الذي أتى بك إلى مملكة سيد البحار؟
0: سقطت رغما عني، إنني أغرق.
2: تستحقين الغرق، أنت لا تقومين بواجبك في خدمة خاتم الأنبياء.
0: لم أكن أعرف.
2: هذا ليس عذرا، التقمت يونس دون أن أعرف أنه نبي، وصمت حتى الموت لكي ينجو النور الذي في داخلي. ابتعدي.
3: دعوها، ستعترف وحدها بكل شيء.
0: أعترف بأنني مخطئة.
3: الخطأ عندنا عقابه الذبح. ذات مرة تفقد سيدي سليمان الطيرة ولم يجدني، فقرر ذبحي، ولم ينقذني إلا أنني جئته بنبأ يقين. هل ستكملين البناء؟
0: على الفور، على الفور يا حضرة الهدهد. من فضلك يا سيدي الكلب.
4: أتسخرين مني؟ لم يكن الكلب سيدا لأحد في يوم من الأيام. إن شرفنا أن نكون خدما وحراسا.
0: أين أجد غار ثور؟ لقد ضللت الطريق.
4: لا أستطيع أن أدلك، أنا الآن في نوبة حراسة. من يترك أرضه وعمله المكلف به يضيع ويتوه ويصبح بلا فائدة.
5: لماذا تبكين أيتها العنكبوت؟
0: ضللت الطريق، أريد أن أعود إلى غار ثور في مكة.
5: صعدي إلى ظهري.
0: هل تعرف مكانه؟
5: أعرف كل مكان في مكة، أنا طير خليل الله إبراهيم. إذا أحببت مكانا لن تضلي عنه أبدا. بالحق تستطيعين فعل أي شيء.
0: يا إلهي، كل هذا كان حلما؟ البيت، يجب أن أسرع. من أين أتت هاتين الحمامتان؟ إنها أصوات خيول الكفار. سأعمل بأقصى طاقتي.
6: هيا لنفتش الغار.
7: نفتش ماذا؟ انظر إلى بيت العنكبوت، لا يمكن أن يبنى هذا البيت إلا في شهور وسنين.
8: نعم، وانظر إلى الحمام الراقد فوق بيضه، كيف دخل إلى الغار دون أن يفزع الحمام؟
7: هيا بنا نبحث في مكان آخر.
6: أنصحكم ألا تبتعدوا كثيرا عن هنا.
0: لماذا يطير الحمام بعيدا؟ ولماذا عاد الملك الكريم إلى هنا؟
9: قال لها الملك الكريم: لقد انتهى دورك، سيخرج رسول الله من الغار.
0: لا يا سيدي، أرجوك، لقد أحببت حياتي منذ جاء إلى هنا، أهون علي أن تخرج روحي من جسدي على أن يخرج سيدي من الغار. أعرف أنني مجرد عنكبوت، ولكن
9: قال لها الملك الكريم:
10: قضي الأمر أيتها العنكبوت، هناك أمور أعظم من أن ندركها. يجب أن يخرج النور من الغار ليملأ الدنيا بأسرها.
0: كان هنا سيدي يصلي، وهنا كان يطمئن صاحبه قائلا: لا تخف، إن الله معنا. ما أسعد حظي برؤية وجهه الكريم.

0: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: نجا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكيدة الكفار وهاجر إلى ربه داعيا برسالة الحق والخير والسلام، وأمرنا أن نحسن إلى الحيوان ونترفق به. عندما كان في طريقه لفتح مكة كان يختار السير في دروب غير معروفة حتى يدخل أم القرى دون قتال، وصادفه في إحدى الطرقات كلبة تلد، فأمر الجيش كله أن يغير مساره حتى لا تفزع الكلبة أثناء الولادة. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نترفق بمن هو أضعف منا، وكيف نسعد في هذه الحياة.

العلة الأولى إلى علة إلى الله عز وجل، خالق كل شيء. إذن لما يريد القرآن يقول لي وأن إلى ربك المنتهى، يريد يعلمني التوحيد الخالص، يريد يقول لي ترى اعتقد كل شيء هو راجع إلى الله تبارك وتعالى، لا يكون تغلط تصورك واحد يضرك أو ينفعك من دون الله أبدا. اللي ينفع واللي يضر هو الله تبارك وتعالى، وهذا النفع والضر المؤقت اللي تشوفه على أيدي بعض الناس هذا بالواقع شيء نسبي، ولو لم يأذن الله عز وجل به أيضا ما وقع، لكن الله أذن به فوقع، وبعدين الله تبارك وتعالى وضع قانون، اللي ينحرف عن القانون يأخذ عقابه واللي يعمل بالقانون يأخذ ثوابه. وإلا في واقع الأمر كل شيء يعود إلى الله تبارك وتعالى. لهذا أنت تلقى العرفاء تلقى الصالحين معرضون عن غير الله بالكلية، ما يم ما يعني كل شيء، ما يتصور أكو جهة للنفع والضر إلا عند الله، ما يتصور نهائيا، وهذا هو التوحيد الخالص. كأن القرآن الكريم يريد ربينا على الشعور بأن الأمور بأجمعها بيده، يفعل ما يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، كل شيء بيده. أما هذا الشاعر شو يقول؟ يقول وما ثم إلا الله في كل حالة، فلا تتكل يوما على غير لطفه، فكم حالة تأتي ويكرهها الفتى وخيرته فيها على رغم أنفه. فهذا الرأي الأول، أن معنى قوله وأن إلى ربك المنتهى يعني أن كل الأسباب تعود إلى مسبب الأسباب. هنا أكو نقطة شوية أريد أنبهك إليها، هاي يستغلون أحيانا قلة فهم بعض الناس أو بساطة بعض الناس، يقول له تعال أنت تقول كل شيء لابد إلى من خالق، يعني هذا خلق خالق وهذا خلق خالق، طيب الله عز وجل منه خلقه؟ نبه لي يشيلون ترى يطرحوها السؤال ها ويبركشون بيه دولة خطية البسطاء، وهذا ما يقدر يجاوب. هو هذا الدليل على وجود الله، نبه لي هذا أحد الأدلة على أجلية الله عز وجل. شلون؟ لأنه إذا كان كل معطي آخذ ما يسلم منه شيء أبدا. شلون؟ هلا أوضح لك. يعني هسه أنا لما ألقالي سجادة أقول هاي السجادة منو سواها؟ منين؟ أسأل أبوي منين جبتها؟ يقول لي أخذتها من الدكان. أقول له لأبو الدكان منين جبت هاي السجادة؟ يقول لي جبتها من المعمل. أقول له لأبو المعمل منين أنت جبتها؟ هاي شلون سويتها وهيئتها الشكل؟ يقول لي أنا الجهاز اللي عندي هو اللي نسجها. أقول له الجهاز منين؟ يقول لي اخترع المهندس. لما أجي للمهندس بعد ما أقدر أقول له شلون اخترعت للجهاز لهنا وأوقف، لأن المهندس فكرة هو اللي أعطاني هذا. لو كان المهندس ماخذ صنع السجادة من غيره

غلطان وهي غلطان. هذا احنا مو جناش، احنا نقف على النفس الحقيقية، نقف على حي يرزق عند الله. والشكل نقول للحسين أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. يوقف النبي يمر على قتلى المشركين ببدر، يقولهم إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا له يا رسول الله تكلمهم هل يسمعونك؟ قال والله ما أنتم بأسمع منهم. نعم يسمعون، كل ما في الأمر هي الروح، مو معناه إذا طلعت من الجسم ظلت مفتقرة إلى الجسم، لا لا أبدا، عدها كل فعاليات الأحياء تسمع وتبصر، بس كلام لم يؤذن لها بالكلام بس. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مر يوما على المقبرة، وين؟ على ظهر الغريب. مر على تلك المقبرة الجبانة، قال السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل الوحدة والوحشة، أما الديار فقد سكنت، وأما النساء فقد زوجت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ قالوا متوا أشياءكم اللي كنتوا تعبون عليها وراح، نساءكم زوجت، دياركم إجا غيركم قاعد بيها، أموالكم قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ قال لو أذن لهم لقالوا إن خير الزاد التقوى. لو أذن لهم، شفت للتعبير، يعني ممنوعين من الكلام. وأطال النظر إلى الجبانة، إلى التربة اللي هو كان يتمنى أن يدفن بها. أيا رملة الوادي على مطلع الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به، وأراحوا الخد عند ترابه، وعهدي بأن القبر صمت ووحشة، فلا ناطق أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغري طلاقة، وبشر وأفق ضاحك برحابه. إيه فديت حما فيه شددت مشاعري، وأهلي ثووا في ممرع من جنابه. الواقع هالتربة هاي اللي إلى جانب أمير المؤمنين سلام الله، تربة الحما، هذه التربة كان يتوق لها. أعود لصلب الموضوع، فاللي يتصور أن إحنا نغلط ونوقف على جسم عظام، لا لا يا أخي، إحنا نوقف على حي يسمع. والله هذا الإسلام هدانا لهذا، وهي مواقف رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يقف يزور قبور أحد أهل شهداء أحد، وكان يقف على أمثال من أحباء وأعزاء من الصحابة. فاطمة صلوات الله عليها كانت تطلع إلى قبر عمها حمزة ابن عبد المطلب وتجلس عنده تقرأ القرآن. أرجوك أنا إذا ما أخذ هدي من منبع الرسالة أخذ من فاطمة بنت محمد، منين أخذه؟ الواقع هذا رأي الإسلام. فأعود للموضوع شوي، تنبه لي. إذن أكو البعض يتصور أن يا أبو هذا جسمي شلون مصيرة، النتيجة صدق أنا أموت تالي أكوني التراب، والمفروض أن هذا الخد اللي كان ينام على ناعم الفراش على لين المهاد بالنتيجة أني راح أخليه على التراب، باتوا على قلل الأجبال، تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا، أين الأشرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأشتار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين شاء لهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. هذا يرعب، هذا الشبح يرعب الناس، بس ترى إذا واحد شوي عنده وعي ما يرعب هذا. ليش؟ شو تلتفت للآية؟ الآية تقول للإنسان مو رايح

للقبر، لا، انت رايح الى الله، وان الى ربك المنتهى. انت جسمك راح يظل بالتراب، لكن اللي راح يروح الى الله منك ها كيانك. انت رايح وين؟ الى ربك. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك. شايف؟ كأن الآية تريد تنبهنا بأننا ذاهبون إلى الله، إحنا مو رايحين للقبر. هذا اللي يروح للقبر هذا الجسم تمام، راحت خلعة، ناعم أو خشن، لابس حرير أو لابس جنفاش، ما النتيجة؟ وسيلة التراب، نتيجة التراب. هذا مو هو، لا تخشى عليه، سواء ذهب إلى القبر أو لم يذهب إلى القبر هو لا يعنيك منه شيء. اللي يعنيك شنو؟ اللي يعنيك هالروح، هذه هي نفسها، هاي اللي تنعم وتعذب، هي لحظة من اللحظات إذا مر عليها من العذاب يتعبها، ولحظة من اللحظات من النعيم تسعدها. القرآن الكريم يريد يقولهم أن إلى ربك، ترى أنتوا ما رايحين إلى القبر، مو للتراب، رايحين إلى الله. أكو نقطة هنا ألفت نظرك إليها، ليش ما قال وأن إلى إلهك المنتهى، قال إلى ربك؟ شوف تعابير القرآن الكريم، الرب المربي، كأن الله عز وجل يقول للإنسان أنت نعمي ما فارقتك لحظة من اللحظات، أنا ملاحظك. شو يقول للإمام بالدعاء؟ مو يقول له ابني الابتداء كرمك، أفضت علي الحياة، طلعتني من التراب، ربيتني، غذيتني. الآية تقول لي أنت رايح لمن يربيك؟ إلى ربك. نبه، رايح إلى النعيم، رايح إلى الله. مو هذا الأعرابي اللي قالوا له أهله يبكون يمه، وقال لهم ليش تبكون؟ قالوا له عليك أنت، قال أنا شبيه، قالوا راح تموت أنت وافد على الله. قال لي موت مو يروح الى الله مثل ما تقولون؟ قالوا لي، قالوا ما انا رايح الى معدن الرحمه، رايح الى الكرم، رايح الى العطاء، رايح الى الخير الذي لا حد له. اللهم لا تحرمنا من عطائك. ففي واقع الامر كان الايه الكريمه تريد تبعث الطمانينه في قلب العبد، تقول له ترى انت رايح الى الله، ولا تعتقد أكو رحمة أوسع من رحمته، ولا أكو عطاء أوسع من عطائه، ولا جود أكبر من جوده، لأنه يعطي ويبتدئ بالنعم. شو تقول له بالدعاء؟ يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، علمنا فكر أهل البيت، علمنا فكر أهل البيت على التعرف على الساحة، ساحة الله المملوءة بالكرم وبالجود. شي يقول للإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول له إلهي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، يا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. وفعلا فتأمل أن الآية الكريمة كأنها تريد بعث الطمأنينة في نفس الإنسان، في نفس العبد المسلم، تقول له إلى ربك المنتهى، أنت رايح إلى الله، مو تصور رايح إلى القبر. هو صحيح قد واحد يقول لي شيخنا إذا أكو روايات تخوف الناس بالقبر وبظلمة القبر وبعذاب القبر، هاي الواقع تخوفهم من باب التنزل إلى عقولهم ومداركهم. هذول اللي ما يخاف، كأنه التربية تختلف، واحد تربيه بعصة، واحد تربيه بعبارة مهذبة، كأنه أكو بعض الناس ما يخوف إلا هاللون هذا لشدة تعلقه بالجسد. جيت ربي الروايات
وإلا في واقع الأمر الجسم سواء كان بالتراب أو كان بالهواء وين ما يكون راح خلاص تبقى الروح هي التي عند بارئها. ويقول حب العرني, حب العرني يقول تبعت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه, يقول اطلعنا إلى الجبانة إلى ظهر الكوفة فوقف أمير المؤمنين وقفة طويلة. قلت له سيدي أنت هواية وقفت ما تعبت, أفرش لك ردائي خليك على الثرى تقعد. قال لي لا يا حبة إن هي إلا مزاحمة مؤمن, ما أرد أزاحم لي مؤمن. قلت له سيدي وين وين ماكو هنا أحد, أنا خالي أرض خالية. قال لي لو كشف لك عن بصرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. قلت سيدي أجساد أم أرواح؟ قال بل أرواح, ها كلها هنا. ويقول له واحد من الشعراء فكم حمحمت حول الغري وأنشدت تقدشت يا وادي ابن عمران واديا, ترابك أكباد تداب وإنما نشيمك أرواح تهب عواديا. فالإمام يقول لو كشف لك عن بصرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. إذن الروح هي هذه هاي رايحة إلى الله عز وجل وافدة على الله تبارك وتعالى. فلذلك القرآن يقول له إلى ربك المنتهى. طيب هاي اثنين, الرأي الثاني, الرأي الثالث لا, أن إلى ربك المنتهى يعني إذا قعدوا جماعة علميا وصاروا يتبحثون إذا وصلوا إلى الله عز وجل خليه يكفون بعد لا يرحون جيد. ليش؟ لأن كل ما تصورتموه فهو بعكس تصوركم, نبه بخلاف تصوركم. ليش؟ لأن إحنا متعودين على تصور الأشياء المحدودة, نتصور الأشياء المحدودة. لذلك تلقى مثلا أحيانا عندنا جماعة من يدعي شراسة للسماء, الله تبارك وتعالى مو بس في السماء, لا أينما تولوا فثم وجه الله, يعني بالأرض بالسماء اليمين الشمال الجهاد لا يخلو منه مكان ولا يحويه منه مكان ولا يحويه مكان. لكن مثلا الإنسان يقول لك السماء باب الدعاء, الشراسة إلا باب الدعاء, وإلا في واقع الأمر الله تبارك وتعالى لا يخلو منه مكان. ولذلك أنا أتصور أستغرب بعض الجماعة أو بعض الإخوان اللي يقولون أن الله يرى حتى يوم ما كفرق يوم القيامة أو غير يوم القيامة. ابن تيمية كان يقول أن الله ينزل ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا كنزولي من على منبركم هذا, وينزل يتمشى هو زين. فكان يتصور من هالنوع جسم. بعض الروايات الموجودة يوصفها بعضهم طوله 60 ذراع عرضه 10 أذرع. إذا كان جسم من هالنوع طبعا ما نقبل هاي الروايات, هاي هاي هاي وافدة على غريبة على الفكر الإسلامي. هاي روايات إسرائيلية, الله عز وجل محيط بكل مكان, ها أينما تولوا فتم وجه الله, والله بكل شيء محيط. السماوات والأرض نعم في يمينه في قبضته. أنت إذا تسوي ليها محدود, حتى عائشة زوجة النبي أنا أشرت أكثر من مرة تذهب إلى عدم جواز رؤية الله يوم القيامة, تذكرت وذكرت مصدرة زين. فما أنا أستغرب هذول يحرصون على أن يجعلون الله محدود في مكان معين. ولهذا أتخطر أكو مسيحي, هذا كان عالم نبات, هذا آمن بالله عز وجل وصار شكل آخر بعد ذلك. قالوا له تعال أنت شنو اللي وصلك إلى هالعقيدة؟ قالوا والله أنا راعيت في اليوم أكو عندي تجارب بالحقل بالمزرعة, جاي أزاوج بالورد, الورد أشوف شلون تلقيحة يتوم, شفت لي فرد فراشة, الفراشة إجت وقعت على وردة, الوردة يبدو أنها كانت وردة ذكر, نثرت الطلع على أجنحة تلك الفراشة, بس إجت لها الوردة انفتحت لها ونثرت عليها حبوب الطلع, هاي حبوب اللقاح, من نثرتها عليها من رادت الطير يقول انفتحت لها أكثر
حتى لا تحتك بجدران الوردة ويوقع هذا. فطارت يقول جت إلى الوردة الأنثى، انفتحت لها أطبقت عليها، امتصت حبوب الطلع من عدها وماتت هاي، خلص أدت رسالتها وماتت. عجيب، هاي مهمتها أن تلقح وردة وتموت؟ ها؟ بدأت أسأل من اللي ألهم هاي الفراشة اللي ألهمها أن تنتقل من مكان إلى مكان وتقوم بها الفعالية العقلية؟ منين هاي أكو عدها مخ؟ ما عدها مخ، ما عدها شبكة عصبية، منين لها التفكير؟ لابد وراها مهندس. يقول رجعت إلى موروثاتي المسيحية، موروثاتي المسيحية تصور لي إلهي إنسان مثلي، ها؟ باسم الأب والابن وروح القدس إلهًا واحدا. شايف التناقض؟ أب وابن وروح القدس إلهًا واحدا، شلون واحدة وشلون أب وابن ثلاثة؟ ها؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية لما تعتبره محدود جسم، ها؟ زين هذا العالم منو يديره كله؟ إذا جسم محدود بمكان هالعالم منو اللي يديره؟ إذن الله تبارك وتعالى في كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا يحويه مكان. ها؟ يقول هذا اللي هداني إلى الإيمان بالله وإلى التوحيد الخالص، وفعلا هكذا. شايف؟ فنرجع للآية، الآية تقول أنتوا إذا وصلتوا إلى الله عز وجل، لهنا أكو الحديث النبوي، إذا انتهيت إلى الله فانتهي، اسكت بعد. ليش؟ الله يرحم الشيخ طباطبائي في الميزان يقول هاي بها إرشاد للعوام اللي مو شغله أن يذكر الأدلة على الخالق. شوية ما أريد أروح زايد، أنا أذكر لك بعض الأدلة المعمقة لأنه وقع بالإشكال نفسه. أريد أقول أن مو كل واحد يتدخل ببحث فلسفي دقيق إذا ما عنده مقدمات، إذا مو دارس العلوم لا يورط روحه، لأن إذا صار بنا يسأل أسئلة من هالنوع راح الأسئلة تخلق له مشكلة. مو أنت سامع بعض الأولياء يقول اللهم ارزقني إيمانا كإيمان العجائش، قالوا له شنو يعني كإيمان العجائش؟ قال أنا إذا أقعد أدرس هالأفكار الفلسفية هاي، شلون الوجود بدايته نهايته، الله عز وجل شلونه، شنو ترتيبه، مخي يلعب يقول خليني أنا أخذ إيماني. أنا أعرف أكو أدلة بسيطة. شنو الأدلة البسيطة؟ أنا أعرف أن هاي البناية ما صارت وحدها، إجا بنا بناها، فأنا هذا الكون كله ما صار وحده، إجا خالق خلق أبدعه، خلاص إلى هنا وأقف، لأنه علمي إذا تعدى شوية أكثر من هذا أرتبك، ماكو داعي ترتبك. أنت إذا وصلت إلى الله قف عد هذا المكان، لا تروح بعد زايد، لأنك إذا ردت تروح جايد ليش تروح بعيد؟ عشان مثل واحد أضرب لك، أنت إذا تقعد الآن تتصور معنى الخلود، إذا تتصور معنى الخلود راسك ما أدري شو يصير فيه، تقعد تفكر ملايين ملايين السنين شنو معنى الخلود، يعني شنو النتيجة؟ إذا تقعد تفكر، لأن أنت الآن في عالم جسم مو في عالم آخر، إذاك عالم لما تروح إلى المقاييس كلها تتغير، الوضع كل شكل آخر، مو مقاييسنا احنا، مقاييسنا منتزعة من وجودنا المادي، من أفكارنا المحدودة، لنروح إلى المطلق ونروح نضيع أنفسنا بأشياء ما نعرفها. أخذ على الإجمال الروايات الواردة عن المعصومين، الواردة عن أنبياء الله عز وجل وعن أوليائه وعن أئمتنا، نعم نأخذ هذه الروايات ونستدل منها على الإجمال. الآية تقول إلى ربك المنتهى، يم الله عز وجل وأوقف. تقدر توصف الجنة، تقدر توصف النار، لكن إذا وصلت إلى الله لا، قف فيك يا أعجوبة الكون، غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، كلما قدمت فكري فيك شبرا فالرميلا خابطا يخبط في عشواء لا يهدي السبيل. نعم علينا أن نأخذ ما ورد على ألسنة أئمتنا سلام الله عليه. أنا أقدر أقرأ الله عن طريق آثاره، يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه،
الجم لي هالدعاء هذا، اقرأ واطلع شوف الصفات اللي يعطيها الإمام شنو هي، اسلكها، قف عند الله عز وجل، لكن أخذه عن طريق ما ألهمك إياه الأئمة والمعصومون. بعد، واجعل همك متعلق به، لأن ترى كل باب توقف عليها عيب إلا باب الله، نبه لي، كل باب توقف عليها تطرقها بها عيب بها نقص، لكن إذا وصلت إلى باب الله، لا باب الله ما بها عيب أبدا، لأنها الباب التي يلجها الطالب فيفاض عليه عندما يطلب. ها؟ مو يقول لواحد من الأدباء وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. ولذلك تلقى في أحرج الساعات الإنسان يحسن به أن ينقطع إلى الله. زحف الحسين يوم العاشر ووقف نظر إلى جيش كأنه السيل الجارف، بتلك اللحظات انشد إلى السماء، رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. إلهي كم من كرب يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت به العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيك عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة وصاحب كل حسنة، إلى آخر دعاء. ثم نزل إلى الجيش وعليه برد لرسول الله، وتحته جواد من جياد خيل النبي صلى الله عليه وآله، ووقف أمام القوم. الناس لاحظوا أكو عند الحسين شيء يضطرب تحت ملابسه، الحسين تحت رداء عنده شيء يضطرب، مو هادي مو هادي. الأبصار كلها اتجهت إلى الحسين، ماذا عنده؟ شنو هذا الشيء الحاملة؟ حقق النظر وإذا برضيع على يده، مد يده استخرج عبد الله الرضيع، التفت إليهم قال ويحكم لقد جفت ثدي أمه من اللبن، خذوه بأيديكم واسقوه قليلا من الماء.

زينب جمعت العيال والأطفال ليلة الحادي عشر، أعوتهم في خيمة واحدة لأن باقي المخيم أحرقت، طلعت تدور على الرباب لأن ما وجدتها بين النشاء، خرجت إلى المعركة وإذا بفارس يدور حول الخيمة. سألت من أنت؟ قال سيدتي أنا من عسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تتولى حراستنا؟ ثم سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا، لكن صار مروري على المعركة سمعت أنين.

قضى عطشا يقبض بالراحة راحة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم من على أسراه بالفكاك، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، سدد خطواتنا في طريق الخير. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا الله يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا وإلهنا، تقبل منا صيامنا وعافنا في أبداننا، واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وإلى غيرك يا الله لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام ثبتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. يا الله لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين.

يا الله، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل سقم يا الله، يا أرحم الراحمين. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وعافية أبداننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن أنت القائل، ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك فاستجب لنا يا رب العالمين، يا من تعلم سرنا وعلانيتنا وتعلم حاجتنا، فاقبل معذرتنا واعطنا سؤلنا يا الله يا أرحم الراحمين. أنت تعلم ما بنفسي فاغفر لي ذنوبي.

0: اللهم إني أسألك إيمانا يبشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي رضا منك بما قسمت لي. أنت ولي يا الله في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم يا رب لا تدع لنا في شهرنا الكريم هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رب العالمين. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

فطر السماوات والأرض وفلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت والميت من الحي وفلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر

العوض واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك اختصر بيها ألف دنيا وعمر، خل فهمك ليش عاني وانكسر.

0: رشيد خيارك الأكيد.
1: 92.1

0: الزجاجة. إنها 12 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أفهم.
5: جددت واشنطن دعمها الحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة ومنع انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية يمثلان أساسا لبناء شراكة مستقرة بين البلدين. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن ضبط السلاح يحد من تهديدات الفصائل المسلحة ويمهد لبيئة أمنية تسمح بتطوير شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين بغداد وواشنطن. من جانبه، أكد رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق رالف شوردر عدم ارتباط البعثة بقوات التحالف الدولي المقرر تقليص مهامها نهاية أيلول المقبل، كاشفا عن التحضير لمهمة أوروبية جديدة تستمر عامين بدءا من تشرين الثاني، وأوضح أن عمل البعثة يقتصر على الأمن المدني عبر تقديم المشورة بشأن القوانين وسياسات تدريب الشرطة والتنسيق مع الشرطة والأسايش. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد اعتذرت عن قبول مقترح لتمديد بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا تمسك الحكومة بالتوقيتات المتفق عليها لإنهاء مهمته. ويأتي الموقف بالتزامن مع استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة استشارية جديدة لمدة عامين، وسط تساؤلات عن طبيعة الوجود الغربي في العراق بعد الأنباء عن تقليص قوات التحالف لا انسحابها. كشف مسؤول بارز في الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي عن دعم مقتدى الصدر لخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا التواصل المستمر لتذليل العقبات قبل موعد 30 أيلول المقبل. وأوضح أن الصدر مستعد لتقديم الدعم السياسي والشعبي لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون، مشددا على أهمية تنفيذ العملية بأسلوب مؤسساتي يحفظ هيبة الدولة. هذا وكانت كتائب سيد الشهداء قد أعلنت موقفها يوم أمس من عملية تسليم السلاح إلى الدولة، مؤكدة أن تفاعلها مع هذا الملف يرتبط بشكل وثيق بتنفيذ 10 شروط أبرزها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من أراضي البلاد. وأوضحت الكتائب موقفها بضرورة الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بريا وبحريا وجوية، ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف أي بلد آخر، إضافة إلى إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق منتسبيه وتنظيم عملهم. وطالبت الكتائب بإخراج مقاتلي حزب العمال والجنود الأتراك المنتشرين في شمال البلاد. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكمين بالسجن 7 سنوات لكل من النائب السابق طلال الزوبعي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج لإدانتهما بجريمة التضخم والكسب غير المشروع، وبلغت قيمة الكسب غير المشروع في أموال الزوبع نحو من 35 مليار دينار، ملزمة إياه بتسديد 70 مليارا كغرامة ورد للمبلغ، فيما بلغت قيمة التضخم لدى وكيل النفط 26.5 مليار دينار، ملزمة إياه بتسديد 53 مليار دينار. هذا وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قد أعلن في وقت سابق تلقي 26 ألف إخبار فساد خلال حملة صولة الفجر، قال إنها أسهمت في استرداد أو تحديد أموال وأصول وعقارات بقيمة تريليون دينار و359 مليار. وأضاف أن مكافأة بعض المخبرين بلغت 5% من الأموال المستردة، ولم تنشر هيئة النزاهة تفصيلا للقضايا أو عدد الإخبارات المثمرة. وطلب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تقارير شهرية وفصلية مع تفعيل مكافأة المخبرين قانونية. ألزمت وزارة التجارة المتاجر العامة عبر تيك توك وإنستغرام وفيسبوك بالحصول على هوية رسمية وتقديم وثائق تكشف أصحابها ضمن منصة لتنظيم التجارة الإلكترونية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن البداية ستكون بحملات توعية ثم إجراءات قانونية وإحالة أدلة الاحتيال إلى القضاء والأمن. ويستند المسار إلى نظام 2025 وينسق مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال من دون إعلان مهلة التسجيل أو العقوبات المحددة رسمية.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
6: نصائح تربوية
7: من الرشيد أف أم. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
6: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: غزال غزال وما يصيدونا.
1: راديو الرشيد بالرشاد 92.1 FM.

0: والآخر من رشيد اف ام.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

ولا اقولك طب وحبك؟

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: جددت واشنطن دعمها الحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة ومنع انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية يمثلان أساسا لبناء شراكة مستقرة بين البلدين. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن ضبط السلاح يحد من تهديدات الفصائل المسلحة ويمهد لبيئة أمنية تسمح بتطوير شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين بغداد وواشنطن. من جانبه أكد رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق رالف شوردر عدم ارتباط البعثة بقوات التحالف الدولي المقرر تقليص مهامها نهاية أيلول المقبل، كاشفا عن التحضير لمهمة أوروبية جديدة تستمر عامين بدءا من تشرين الثاني، وأوضح أن عمل البعثة يقتصر على الأمن المدني عبر تقديم المشورة بشأن القوانين وسياسات تدريب الشرطة والتنسيق مع الشرطة والأسايش. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد اعتذرت عن قبول مقترح لتمديد بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا تمسك الحكومة بالتوقيتات المتفق عليها لإنهاء مهمته. ويأتي الموقف بالتزامن مع استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة استشارية جديدة لمدة عامين وسط تساؤلات عن طبيعة الوجود الغربي في العراق بعد الأنباء عن تقليص قوات التحالف لا انسحابها. كشف مسؤول بارز في الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي عن دعم مقتدى الصدر لخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا التواصل المستمر لتذليل العقبات قبل موعد 30 من أيلول المقبل. وأوضح أن الصدر مستعد لتقديم الدعم السياسي والشعبي لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون، مشددا على أهمية تنفيذ العملية بأسلوب مؤسساتي يحفظ هيبة الدولة. هذا وكانت كتائب سيد الشهداء قد أعلنت موقفها يوم أمس من عملية تسليم السلاح إلى الدولة، مؤكدة أن تفاعلها مع هذا الملف يرتبط بشكل وثيق بتنفيذ 10 شروط أبرزها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من أراضي البلاد. وأوضحت الكتائب موقفها بضرورة الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بريا وبحريا وجويا ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف أي بلد آخر، إضافة إلى إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق منتسبيه وتنظيم عملهم. وطالبت الكتائب بإخراج مقاتلي حزب العمال والجنود الأتراك المنتشرين في شمال البلاد. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكمين بالسجن 7 سنوات لكل من النائب السابق طلال الزوبعي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج لإدانتهما بجريمة التضخم والكسب غير المشروع. وبلغت قيمة الكسب غير المشروع في أموال الزوبعي نحو من 35 مليار دينار، ملزمة إياه بتسديد 70 مليارا كغرامة ورد للمبلغ، فيما بلغت قيمة التضخم لدى وكيل النفط 26.5 مليار دينار، ملزمة إياه بتسديد 53 مليار دينار. هذا وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قد أعلن في وقت سابق تلقي 26,000 إخبار فساد خلال حملة صولة الفجر. قال إنها أسهمت في استرداد أو تحديد أموال وأصول وعقارات بقيمة 1,359,000,000,000. وأضاف أن مكافأة بعض المخبرين بلغت 5% من الأموال المستردة، ولم تنشر هيئة النزاهة تفصيلا للقضايا أو عدد الإخبارات المثمرة. وطلب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تقارير شهرية وفصلية مع تفعيل مكافأة المخبرين قانونية. ألزمت وزارة التجارة المتاجر العامة عبر تيك توك وإنستغرام وفيسبوك بالحصول على هوية رسمية وتقديم وثائق تكشف أصحابها ضمن منصة لتنظيم التجارة الإلكترونية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن البداية ستكون بحملات توعية ثم إجراءات قانونية وإحالة أدلة الاحتيال إلى القضاء والأمن. ويستند المسار إلى نظام 2025 وينسق مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال من دون إعلان مهلة التسجيل أو العقوبات المحددة رسمية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: próxima.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773 03.

0: 5-7-2-7-1. عيادة راما تيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
2: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية أخبار من الرشيد اف ام.
1: جددت واشنطن دعمها الحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة ومنع انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية يمثلان أساسا لبناء شراكة مستقرة بين البلدين. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن ضبط السلاح يحد من تهديدات الفصائل المسلحة ويمهد لبيئة أمنية تسمح بتطوير شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين بغداد وواشنطن. من جانبه أكد رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق رالف شوردر عدم ارتباط البعثة بقوات التحالف الدولي المقرر تقليص مهامها نهاية أيلول المقبل، كاشفا عن التحضير لمهمة أوروبية جديدة تستمر عامين بدءا من تشرين الثاني، وأوضح أن عمل البعثة يقتصر على الأمن المدني عبر تقديم المشورة بشأن القوانين وسياسات تدريب الشرطة والتنسيق مع الشرطة والأسايش. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد اعتذرت عن قبول مقترح لتمديد بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا تمسك الحكومة بالتوقيتات المتفق عليها لإنهاء مهمته. ويأتي الموقف بالتزامن مع استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة استشارية جديدة لمدة عامين، وسط تساؤلات عن طبيعة الوجود الغربي في العراق بعد الأنباء عن تقليص قوات التحالف لا انسحابها. كشف مسؤول بارز في الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي عن دعم مقتدى الصدر لخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا التواصل المستمر لتذليل العقبات قبل موعد 30 أيلول المقبل. وأوضح أن الصدر مستعد لتقديم الدعم السياسي والشعبي لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون، مشددا على أهمية تنفيذ العملية بأسلوب مؤسساتي يحفظ هيبة الدولة. هذا وكانت كتائب سيد الشهداء قد أعلنت موقفها يوم أمس من عملية تسليم السلاح إلى الدولة، مؤكدة أن تفاعلها مع هذا الملف يرتبط بشكل وثيق بتنفيذ 10 شروط أبرزها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من أراضي البلاد. وأوضحت الكتائب موقفها بضرورة الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بريا وبحريا وجويا ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف أي بلد آخر، إضافة إلى إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق منتسبيه وتنظيم عملهم. وطالبت الكتائب بإخراج مقاتلي حزب العمال والجنود الأتراك المنتشرين في شمال البلاد. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكمين بالسجن 7 سنوات لكل من النائب السابق طلال الزوبعي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج لإدانتهما بجريمة التضخم والكسب غير المشروع. وبلغت قيمة الكسب غير المشروع في أموال الزوبعي نحو من 35 مليار دينار، ملزم إياه بتسديد 70 مليارا كغرامة ورد للمبلغ، فيما بلغت قيمة التضخم لدى وكيل النفط 26.5 مليار دينار، ملزمة إياه بتسديد 53 مليار دينار. هذا وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قد أعلن في وقت سابق تلقي 26,000 إخبار فساد خلال حملة صولة الفجر. قال إنها أسهمت في استرداد أو تحديد أموال وأصول وعقارات بقيمة 1,359,000,000,000. وأضاف أن مكافأة بعض المخبرين بلغت 5% من الأموال المستردة، ولم تنشر هيئة النزاهة تفصيلا للقضايا أو عدد الإخبارات المثمرة. وطلب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تقارير شهرية وفصلية مع تفعيل مكافأة المخبرين قانونية. ألزمت وزارة التجارة المتاجر العامة عبر تيك توك وإنستغرام وفيسبوك بالحصول على هوية رسمية وتقديم وثائق تكشف أصحابها ضمن منصة لتنظيم التجارة الإلكترونية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن البداية ستكون بحملات توعية ثم إجراءات قانونية وإحالة أدلة الاحتيال إلى القضاء والأمن. ويستند المسار إلى نظام 2025 وينسق مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال من دون إعلان مهلة التسجيل أو العقوبات المحددة رسمية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أجمل الأغاني التسعينيات.

0: يبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقيها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. اغرس القيم قبل أن تعلم العلوم. تربية الأبناء على القيم أولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا أخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
2: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة على الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: جددت واشنطن دعمها الحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة ومنع انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية يمثلان أساسا لبناء شراكة مستقرة بين البلدين. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن ضبط السلاح يحد من تهديدات الفصائل المسلحة ويمهد لبيئة أمنية تسمح بتطوير شراكة قوية ومتبادلة.

0: المنفعه بين بغداد وواشنطن. من جانبه اكد رئيس البعثه الاستشاريه للاتحاد الاوروبي في العراق رالف شوردر عدم ارتباط البعثه بقوات التحالف الدولي المقرر تقليص مهامها نهايه ايلول المقبل، كاشفا عن التحضير لمهمه اوروبيه جديده تستمر عامين بدءا من تشرين الثاني، وأوضح أن عمل البعثة يقتصر على الأمن المدني عبر تقديم المشورة بشأن القوانين وسياسات تدريب الشرطة والتنسيق مع الشرطة والأسايش. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد اعتذرت عن قبول مقترح لتمديد بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا تمسك الحكومة بالتوقيتات المتفق عليها لإنهاء مهمته. ويأتي الموقف بالتزامن مع استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة استشارية جديدة لمدة عامين، وسط تساؤلات عن طبيعة الوجود الغربي في العراق بعد الأنباء عن تقليص قوات التحالف لا انسحابها. كشف مسؤول بارز في الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي عن دعم مقتدى الصدر لخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا التواصل المستمر لتذليل العقبات قبل موعد 30 أيلول المقبل. وأوضح أن الصدر مستعد لتقديم الدعم السياسي والشعبي لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون، مشددا على أهمية تنفيذ العملية بأسلوب مؤسساتي يحفظ هيبة الدولة. هذا وكانت كتائب سيد الشهداء قد أعلنت موقفها يوم أمس من عملية تسليم السلاح إلى الدولة، مؤكدة أن تفاعلها مع هذا الملف يرتبط بشكل وثيق بتنفيذ 10 شروط أبرزها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من أراضي البلاد. وأوضحت الكتائب موقفها بضرورة الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بريا وبحريا وجويا، ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف أي بلد آخر، إضافة إلى إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق منتسبيه وتنظيم عملهم. وطالبت الكتائب بإخراج مقاتلي حزب العمال والجنود الأتراك المنتشرين في شمال البلاد. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكمين بالسجن 7 سنوات لكل من النائب السابق طلال الزوبعي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج لإدانتهما بجريمة التضخم والكسب غير المشروع. وبلغت قيمة الكسب غير المشروع في أموال الزوبعي نحو من 35 مليار دينار، ملزم إياه بتسديد 70 مليارا كغرامة ورد للمبلغ، فيما بلغت قيمة التضخم لدى وكيل النفط 26.5 مليار دينار، ملزمة إياه بتسديد 53 مليار دينار. هذا وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قد أعلن في وقت سابق تلقي 26,000 إخبار فساد خلال حملة صولة الفجر. قال إنها أسهمت في استرداد أو تحديد أموال وأصول وعقارات بقيمة 1 تريليون دينار و359 مليار. وأضاف أن مكافأة بعض المخبرين بلغت 5% من الأموال المستردة، ولم تنشر هيئة النزاهة تفصيلا للقضايا أو عدد الإخبارات المثمرة. وطلب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تقارير شهرية وفصلية مع تفعيل مكافأة المخبرين قانونية. ألزمت وزارة التجارة المتاجر العامة عبر تيك توك وإنستغرام وفيسبوك بالحصول على هوية رسمية وتقديم وثائق تكشف أصحابها ضمن منصة لتنظيم التجارة الإلكترونية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن البداية ستكون بحملات توعية ثم إجراءات قانونية وإحالة أدلة الاحتيال إلى القضاء والأمن. ويستند المسار إلى نظام 2025 وينسق مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال من دون إعلان مهلة التسجيل أو العقوبات المحددة رسمية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: منع استخدام الأجواء العراقي لاستهداف أي بلد آخر، إضافة إلى إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق منتسبيه وتنظيم عملهم. وطالبت الكتائب بإخراج مقاتلي حزب العمال والجنود الأتراك المنتشرين في شمال البلاد. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكمين بالسجن 7 سنوات لكل من النائب السابق طلال الزوبعي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج لإدانتهما بجريمة التضخم والكسب غير المشروع. وبلغت قيمة الكسب غير المشروع في أموال الزوبعي نحو من 35 مليار دينار، ملزم إياه بتسديد 70 مليارا كغرامة ورد للمبلغ، فيما بلغت قيمة التضخم لدى وكيل النفط 26.5 مليار دينار، ملزمة إياه بتسديد 53 مليار دينار. هذا وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قد أعلن في وقت سابق تلقي 26,000 إخبار فساد خلال حملة صولة الفجر. قال إنها أسهمت في استرداد أو تحديد أموال وأصول وعقارات بقيمة 1,359,000,000,000. وأضاف أن مكافأة بعض المخبرين بلغت 5% من الأموال المستردة، ولم تنشر هيئة النزاهة تفصيلا للقضايا أو عدد الإخبارات المثمرة. وطلب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تقارير شهرية وفصلية مع تفعيل مكافأة المخبرين قانونية. ألزمت وزارة التجارة المتاجر العامة عبر تيك توك وإنستغرام وفيسبوك بالحصول على هوية رسمية وتقديم وثائق تكشف أصحابها ضمن منصة لتنظيم التجارة الإلكترونية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن البداية ستكون بحملات توعية ثم إجراءات قانونية وإحالة أدلة الاحتيال إلى القضاء والأمن. ويستند المسار إلى نظام 2025 وينسق مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال من دون إعلان مهلة التسجيل أو العقوبات المحددة رسمية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: موقفها يوم أمس من عملية تسليم السلاح إلى الدولة، مؤكدة أن تفاعلها مع هذا الملف يرتبط بشكل وثيق بتنفيذ 10 شروط أبرزها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من أراضي البلاد. وأوضحت الكتائب موقفها بضرورة الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بريا وبحريا وجويا، ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف أي بلد آخر، إضافة إلى إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق منتسبيه وتنظيم عملهم. وطالبت الكتائب بإخراج مقاتلي حزب العمال والجنود الأتراكي المنتشرين في شمال البلاد. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكمين بالسجن 7 سنوات لكل من النائب السابق طلال الزوبعي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج لإدانتهما بجريمة التضخم والكسب غير المشروع. وبلغت قيمة الكسب غير المشروع في أموال الزوبعي نحو من 35 مليار دينار، ملزم إياه بتسديد 70 مليارا كغرامة ورد للمبلغ، فيما بلغت قيمة التضخم لدى وكيل النفط 26.5 مليار دينار، ملزمة إياه بتسديد 53 مليار دينار. هذا وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قد أعلن في وقت سابق تلقي 26,000 إخبار فساد خلال حملة صولة الفجر. قال إنها أسهمت في استرداد أو تحديد أموال وأصول وعقارات بقيمة 1,300,000,000,000 و359 مليار. وأضاف أن مكافأة بعض المخبرين بلغت 5% من الأموال المستردة، ولم تنشر هيئة النزاهة تفصيلا للقضايا أو عدد الإخبارات المثمرة. وطلب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تقارير شهرية وفصلية مع تفعيل مكافأة المخبرين قانونية. ألزمت وزارة التجارة المتاجر العامة عبر تيك توك وإنستغرام وفيسبوك بالحصول على هوية رسمية وتقديم وثائق تكشف أصحابها ضمن منصة لتنظيم التجارة الإلكترونية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن البداية ستكون بحملات توعية ثم إجراءات قانونية وإحالة أدلة الاحتيال إلى القضاء والأمن. ويستند المسار إلى نظام 2025 وينسق مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال من دون إعلان مهلة التسجيل أو العقوبات المحددة رسمية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح تربوية
1: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: إذاعة الرشيد تقدم.
3: يوم القيامة يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الجنة درجات، وكل آية حفظتها درجة، كل سورة أتقنتها ارتقاء. منزلتك ليست عشوائية، أنت تبنيها بنفسك.
4: ورتل القرآن ترتيلا.
3: ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ليس السرعة، ليس الكمية، الترتيل التدبر، الوقوف مع الآيات. الذي يقرأ القرآن بلا تدبر يصل إلى درجة، والذي يقرأه بقلبه يصل إلى درجة أعلى. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكر في هذا، إذا حفظت جزء عما فقط، منزلتك عند قل أعوذ برب الناس من بداية سورة النبأ إلى نهاية سورة الناس، إذا حفظت نصف القرآن منزلتك في النصف، إذا حفظت القرآن كله منزلتك في أعلى الجنة. كل آية تضيفها ترتقي. إذا حفظت القرآن بالقراءات العشر فأنت في أعلى عليين،

قبل 30 يوما بدأنا هذه الرحلة من غار حراء. من أول مررنا بجبريل، بالأنبياء، بالصحف، بالصحابة الكرام. رأينا كيف حفظ القرآن، كيف انتشر، كيف بنى حضارات. ثم رأينا تحديات العصر والتقنية والمستقبل. انتهينا بالآخرة، بالقبر، بالقيامة، بالجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. لكن قصة الوحي لم تنتهي، لأنك أنت جزء منها. القرآن نزل قبل 1400 سنة، لكنه وصل إليك اليوم. أنت الفصل الأخير في قصة قديمة جدا، أو ربما أنت بداية فصل جديد. الصحابة حملوا القرآن ونشروا، العلماء حفظوه وشرحوه، الخطاطون كتبوه وجملوه، الحفاظ نقلوه جيلا بعد جيل، وكل هؤلاء أوصلوه إليك. أنت لست متفرجا على القصة، أنت جزء منها. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ، هذه الكلمة بدأت كل شيء، وهي التي ستكمل كل شيء. اقرأ وارتقي. رمضان ينتهي، لكن علاقتك بالقرآن لا يجب أن تنتهي. الشهر كان بداية لا نهاية، فماذا ستفعل بعد رمضان؟ هل ستغلق المصحف وتنتظر رمضان القادم؟ أم ستجعل كل يوم رمضانا مع القرآن؟ اقرأ وارتقي ورتل، هذا وعد من الله. كل آية تقرأها درجة في الجنة، كل سجدة تسجدها عند آية سجدة رفعة، كل دمعة تذرفها نور. قصة الوحي لم تنتهي، أنت آخر من وصله القرآن، وأنت أول من سيوصله لمن بعدك. فماذا ستفعل به؟ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اشغلنا بالقرآن ولا تشغلنا عن القرآن. اللهم اصرفنا إلى القرآن ولا تصرفنا عن القرآن. شكرا لكم، شكرا من القلب على متابعة برنامجي سلسلة قصة الوحي. وكل عام وأنتم بخير، وإلى الله أقرب، وإلى لقاء قريب، وعيدكم مبارك.

0: نجدة والآخر من رشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من رشيد FM.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: جددت واشنطن دعمها الحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة ومنع انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية يمثلان أساسا لبناء شراكة مستقرة بين البلدين. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن ضبط السلاح يحد من تهديدات الفصائل المسلحة ويمهد لبيئة أمنية تسمح بتطوير شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين بغداد وواشنطن. من جانبه أكد رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق رالف شوردر عدم ارتباط البعثة بقوات التحالف الدولي المقرر تقليص مهامها نهاية أيلول المقبل، كاشفاً عن التحضير لمهمة أوروبية جديدة تستمر عامين بدءا من تشرين الثاني. وأوضح أن عمل البعثة يقتصر على الأمن المدني عبر تقديم المشورة بشأن القوانين وسياسات تدريب الشرطة والتنسيق مع الشرطة والأسايش. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد اعتذرت عن قبول مقترح لتمديد بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا تمسك الحكومة بالتوقيتات المتفق عليها لإنهاء مهمته. ويأتي الموقف بالتزامن مع استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة استشارية جديدة لمدة عامين وسط تساؤلات عن طبيعة الوجود الغربي في العراق بعد الأنباء عن تقليص قوات التحالف لا انسحابها. كشف مسؤول بارز في الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي عن دعم مقتدى الصدر لخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا التواصل المستمر لتدليل العقبات قبل موعد 30 من أيلول المقبل. وأوضح أن الصدر مستعد لتقديم الدعم السياسي والشعبي لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون، مشددا على أهمية تنفيذ العملية بأسلوب مؤسساتي يحفظ هيبة الدولة. هذا وكانت كتائب سيد الشهداء قد أعلنت موقفها يوم أمس من عملية تسليم السلاح إلى الدولة، مؤكدة أن تفاعلها مع هذا الملف يرتبط بشكل وثيق بتنفيذ 10 شروط أبرزها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من أراضي البلاد. وأوضحت الكتائب موقفها بضرورة الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بريا وبحريا وجويا ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف أي بلد آخر، إضافة إلى إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق منتسبيه وتنظيم عملهم. وطالبت الكتائب بإخراج مقاتلي حزب العمال والجنود الأتراك المنتشرين في شمال البلاد. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكمين بالسجن 7 سنوات لكل من النائب السابق طلال الزوبعي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج لإدانتهما بجريمة التضخم والكسب غير المشروع. وبلغت قيمة الكسب غير المشروع في أموال الزوبعي نحو من 35 مليار دينار، ملزم إياه بتسديد 70 مليار كغرامة ورد للمبلغ، فيما بلغت قيمة التضخم لدى وكيل النفط 26.5 مليار دينار ملزمة إياه بتسديد 53 مليار دينار. هذا وكان المتحدث باسم الحكومة.

0: التواصل والثقة والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشول.

0: مهام. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: المنتجين.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: فريدة أنت،
1: فريدة أنت،
0: لا تشبهين أحدا،
1: لا تشبهين أحدا، لا تشبهين أحدا.
0: الرشيد
1: أف أم.

0: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جمدت العشق والشوق ذلي وخربط أحوالي.
0: العراقية.

0: 10 بتوقيت الرشيد اف ام. لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمع.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف ام.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

نبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد أف أم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد أف أم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: مع سكون الليل
2: وهدوء البشر
1: استمع
2: إلى راديو الرشيد

0: لولو هيا، العاصفة شديدة.
1: سنهلك.
0: ساعدني يا لولو، ساعدني في طي الشراع.
1: لا أستطيع الصعود.
0: اجذب الحبل. الأمواج عالية.
1: لقد ضاع غطاء رأسي.
0: ماذا نفعل الآن يا لولو؟ تكلم وقل ماذا نفعل.
1: الضباب كثيف.
2: توقفا عن الثرثرة معا واتركاني أستمتع بتلك النسمات العليلة.
3: نسمات
0: عليلة؟
2: بكل تأكيد. ألا تشعران بالهواء المنعش ورذاذ